مرحبا باللي كيسمع لنا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال الصحة

راديو إسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.